كان جات لك كثير الجناح وتجيني انت شمعت بكي والنار اللي في قلبي عشت.

الله مقسم سوق الايام تكسيب والقرب يبلى بامور العظايم الغيظ لا يغير عليك المفاهيم جور الزمن وان طالبه بدايم باشر سماها ينجح

وسحبه ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصها بتقول لا تحمي أي كحول.